0: Daga nan gidan rediyon Bauchi aka saurari shirin zaben safe tare da Ibrahim Chin da Liman Katagun. Ana sauraron VRC 2 FM akan mita 94.6 na zangon FM. Yanzu agogon mu yana cewa karfe 10. Lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin mu na gaba daga majalisar Al-Qur'ani mai girma. Da fatan za a gyara zama isar da lafiya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام الدورة أكن درسا بنكي قباتر ونعل وصايا العشر waɗannan wasiyoyi guda goma waɗanda suka zo a ƙarshen suratul an'am. Me yasa Allah ya ƙirƙire ka yayyanka yadda ka ganka nan ya ce don ka bauta ne shi kuma ya lamunce maka ya halatta maka hanyar da za ka nemi abinci da hanyar da arzikinka zai haɓaka kuma zai taimake ka a kai amma duka wannan ribar ƙafa ne manufar halittarka shi ne ka bauta mishi وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله يتي بخلقت الجنود ده متاني با سي دون سو بوتاني ما أريد منكم من رزق الله يتي باني نفين وني أرزكي باني بكاتر وني أرزكي ده غريسو وما أريد أن يؤلمون الله يتي كم باني بكاتر سيتي الله باي ده بكاتر أبون كوا بالا من حاجة ذكر موجه كدو باني ده بكاتر أوجه كوا إنجي الله bani bukatun ciyarwa wa huwa yu'imu wa la yu'am Allah yace duk wanda ya sa ruwa a bakin sa ni na bashi Allah yace ni kuma ba wanda ya ise bani wa huwa yu'imu wa la yu'am shi yake ciyarwa amma shi ba a ciyar da shi bai bukatun arzikin wani me yasa saboda shi ne ar-razzaq shi ne mai azurtawa shi ya halice ka shi ya rene ka shi yake gudanar da rayuwarka abinda ya dora ka akai da bauta mishi ka bauta mishi abinda ya halatta maka ya baka dama kai amfani da damarka amma kar ka yadda wannan abun yayi galaba akan kuma lahiranka jama'an fahimta a suratul nahl yace wala tashtaru bi